يشعل الليل تو سزعت ليني تجيبي يتو تو بين سكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه